هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من يوليو تموز 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء يوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين، منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أعرب الرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن تقديره الكبير لزيارة الملك تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في ظل تصاعد ظاهرة الإسلامفوبيا والعنصرية الثقافية عالميا. إذ أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان بيانا خطيا بمناسبة زيارة الملك تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي ومجمعه الذي وصف بأنه أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا. وأشار أردوغان إلى أن مسجد كامبريدج المركزي ومجمعه قد افتتح للعبادة قبل نحو 7 سنوات، معربا عن سعادته البالغة باستضافة المسجد لهذه الزيارة القيمة بحضور الملك تشارلز. وقال أردوغان: نرى أن مسجدنا الذي كان رمزا للتضامن ضد التمييز والاحترام وضد الكراهية منذ وضع حجر الأساس قد حقق هذه الرسالة بنجاح كبير. كما أشار الرئيس أردوغان ملفتا الانتباه إلى التزام الملك تشارلز الثالث بالتعايش السلمي بين شعوب الثقافات والأصول والمعتقدات المختلفة، إلى أن جهوده في هذا الصدد معروفة من قبل الجميع. هذا ونقل الرئيس أردوغان تحياته إلى الشعب البريطاني الصديق عبر الملك تشارلز الثالث، معربا عن سعادته باستضافة الملك تشارلز في تركيا. كما وجه الرئيس أردوغان تحياته باحترام لأفراد الجالية المسلمة المقيمة في المملكة المتحدة ولا سيما المواطنين الأتراك. أعلنت الكويت والبحرين تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلق من إيران. وعقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قبل منتصف الليل عن شنها موجة جديدة من الهجمات على إيران، أصدرت الكويت والبحرين بيانات بشأن الهجمات الإيرانية. وأفاد بيان صادر عن حساب الجيش الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إيران استهدفت الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح البيان أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد ناتجة عن تفعيل عمل أنظمة الدفاع الجوية لمنع هذه التهديدات، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن الصادرة عن السلطات الرسمية. كما أعلنت قوات الدفاع البحرينية في بيانها أن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت سلسلة من الهجمات الجوية الإيرانية. هذا وتواصل إيران الرد على الهجمات الأمريكية بشأن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على دول الخليج منذ أكثر من أسبوع. استشهد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد كبير آخر بجروح جراء الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس. ووفقا لمصادر محلية، واصل الجيش الإسرائيلي طوال يوم أمس استهداف المراكز التي يلجأ إليها المدنيون والمؤسسات الصحية في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة. وفي غارة جوية استهدفت الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد الواقع في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، استشهد فلسطينيان أحدهما امرأة، بينما أصيب عدد كبير من المدنيين معظمهم من الأطفال. كما أسفرت هجمة شنها طيران مسير على مركز إيواء آخر في المنطقة الشمالية عن استشهاد فلسطيني وابنته. وفقا لأحدث البيانات المنقولة عن مصادر الصحية والمستشفيات وشبكات الصحة المحلية في المنطقة، فقد استشهد 7 أشخاص في الهجمات التي وقعت خلال يوم أمس في مناطق الشمال ووسط وجنوب غزة. ولا تزال عمليات علاج العديد من المدنيين الذين أصيبوا في الهجمات مستمرة في المستشفيات وسط إمكانيات محدودة. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم عن شأنها موجة جديدة من الهجمات على إيران. وقدمت القيادة المركزية الأمريكية معلومات حول الهجوم الجديد على إيران في بيان نشر على حساب شركة إكس الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان أن القوات الأمريكية شنت موجة جديدة من الهجمات على إيران في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم. وأشير إلى أن هذه الموجة من الهجمات شنت بناء على تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح البيان أن الهجمات الجديدة تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في الهجمات على السفن.

تجارية في مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إيران عقب إعلان الولايات المتحدة شن موجة جديدة من الهجمات. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن دوي انفجار

دفاع جوي الإيرانية حول محطة بوشهر النووية في محافظة بوشهر. كما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه رسمية سماع عدوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم. هذا وبينما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن مصدر الانفجارات، تشير التقارير الإعلامية إلى أن إيران شنت هجمات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استمرت الهجمات الأمريكية التي تستهدف المناطق الجنوبية والوسطى من إيران طوال الليل، إذ نفذ الجيش الأمريكي خلال الليل هجمات استهدفت مدينة أبادان إلى جانب مدن في وسط إيران أبرزها أصفهان وشيراز ومدن في الجنوب وهي جابهار وكونارك بندر لنجا وسيريك. وفي حين ذكر المسؤولون الإيرانيون عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة الهجمات، فقد أفادوا بأن الفحوصات المتعلقة بالأضرار المادية المذكورة لا تزال مستمرة وأنه سيتم الإدلاء بالبيانات اللازمة. بينما أوضح الجيش الأمريكي أن هدف الهجمات الأخيرة هو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية على ساحل مضيق هرمز، وأعلنت إيران أنها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وذلك في إطار الموجة 24 من عملية نصر 2 ردا على تلك الهجمات. زعمت وسائل إعلام إيرانية أن ناقلتي نفط انفجرتا أثناء محاولتهما عبور منطقة خطيرة في مضيق هرمز. ونشرت وكالة أنباء التسنيم الإيرانية بيانا صادرا عن الحرس الثوري الإيراني بشأن الحادث. ووفقا للبيان اندلع حريق إثر انفجار في ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور ممر خطير وغير آمن جنوبي مضيق هرمز تحت ضغط من الولايات المتحدة. وأضاف البيان أنه طالما استمرت الهجمات الأمريكية في المنطقة سيظل مضيق هرمز مغلقا ولن تتمكن قطرة نفط أو متر مكعب من الغاز من المرور عبره بأمان. هذا وصرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أمس بأن سفن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في هجماتها ضد إيران ستواجه صعوبات أثناء عبورها مضيق هرمز. زعم أن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا جراء الهجمات التي شنتها إيران هذا الشهر على قواعد الجيش الأمريكي في دول الشرق الأوسط. ودعا مسؤولون أمريكيون تحدثوا لشبكة CBS نيوز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن عددا كبيرا من الجنود أصيبوا في القواعد الأمريكية التي استهدفتها الهجمات الصاروخية الإيرانية. وجاء في الخبر أن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا في العديد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت القواعد في منطقة الشرق الأوسط وأن معظم المصابين قد عادوا إلى مهامهم. كما أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح أدلى به للقناة التلفزيونية أنه تم التأكد من إصابة نحو 100 شخص بدرجة ما منذ 7 من يوليو تموز، مشيرا إلى أن 96% منهم قد عادوا إلى مهامهم. واستخدم بارنيل العبارة التالية: إنهم مصممون على العودة إلى ساحة المواجهة، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات التي حدثت عبارة عن ارتجاجات خفيفة في المخ. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ادعت أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم تشارك مع الرأي العام معلومات تتعلق ببعض الهجمات الإيرانية الأخيرة على القوات الأمريكية والتي أصيب فيها عدد كبير من الجنود الأمريكيين. وادعى مسؤولون أمريكيون تحدثوا للصحيفة أنه قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن، شنت إيران 3 هجمات مختلفة أخرى على القوات الأمريكية في هذا البلد، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين وتضرر العديد من المروحيات التابعة للولايات المتحدة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن جنديين لقيا حتفهما واعتبر جندي واحد في حكم المفقود جراء هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن شنته إيران في 17 من يوليو تموز. وأشار البنتاغون إلى أنه تم تحديد هوية هذين الجنديين وأن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا. كما أعلنت سينتكوم عن مقتل جندي واحد في العراق في 18 من يوليو تموز أثناء التخلص المنظم من ذخيرة غير متفجرة عائدة لطائرة مسيرة إيرانية. ومع حادثة العراق ارتفع عدد

عدد الجنود الأمريكيين الذين أعلن عن مقتلهم في الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في فبراير شباط إلى 17 جنديا. أعلن عن وفاة 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين وفقدان ما يزيد عن 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت منطقة نورستان في أفغانستان. وفقا لخبر أوردته قناة تولو نيوز، ذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث أن سيولا جارفة وقعت نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بارون التابعة لولاية نورستان. وأوضح البيان أن السيول الجارفة أسفرت عن وفاة 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين وفقدان أكثر من 100 شخص، مشيرا إلى أن السلطات تواصل عمليات البحث والإنقاذ. النبوء الأخير في النشرة: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو حزيران إلى 5278 شخصا. وأصدر خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية بيانا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصيلة ضحايا الزلزالين، وذكر أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 70 قتيلا ليصل إلى 5278، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 16740. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الوطنية، سجل ما مجموعه 1405 هزات ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين في 24 من يونيو حزيران. وفي حفل أقيم في كاراكاس برئاسة الرئيس الفنزويلي المؤقت تيسي رودريغيز غوميز، تم تسليم أولى المنازل التي بنتها الحكومة لأكثر من 240 عائلة متضررة من الزلزالين. وصرحت غوميز بأنه سيتم تسليم المنازل لضحايا الزلزال بانتظام كل شهر، وأنه سيتم الانتهاء من بناء 4000 منزل بحلول نهاية العام، وأن الهدف هو تجاوز 10000 منزل بحلول عام 2027. هذا وتعرضت فنزويلا حسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى زلزالين في 24 من يونيو حزيران بفارق 39 ثانية، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعًا.

أريحة أقدم مدينة في العالم. في حلقتنا الماضية تتبعنا آثار اللغات المفقودة وأصغينا إلى أصوات تعود لآلاف السنين من بين الحجارة والأبجديات. أما اليوم فتأخذنا رحلتنا إلى زمن أبعد بكثير، إلى صفحة من الصفحات الأولى لتاريخ البشرية. ننطلق نحو جغرافيا ونحو مدينة يتردد في أذهاننا معها شئنا أم أبينا هذا السؤال: إلى أي مدى يمكن أن تكون المدينة قديمة؟ لو سألتكم عن أقدم مدن العالم لربما تبادرت إلى أذهانكم أولاً روما أو أثينا أو القاهرة بقصورها الموهبة، بيد أننا نوجه بوصلتنا اليوم إلى زمن أبعد بكثير من عواصم تلك الإمبراطوريات العظمى، إلى إحدى مراكز الصحوة الأولى للبشرية. إننا نمضي إلى نقطة من نقاط الصفر التي تأسست فيها الحياة المنتظمة والوعي المجتمعي الأول على وجه الأرض، تماماً مثل موقع تشاتالهيوك في الأراضي الأناضولية. إذا نظرنا من الناحية الزمنية فأن تشاتالهيوك مكان هائل في سهل قونيا لا يزال يدهش العالم بحياته الاجتماعية الفريدة الخالية من الشوارع، غير أن المدينة التي سنفتح بابها اليوم تمتلك تقويماً يعود إلى ما قبل تشاتالهيوك بنحو 1500 إلى 2000 عام، أي أنها أقدم ذاكرة حضرية معروفة في تاريخ البشرية. إنها أريحة. تقع أريحة في وادي الأردن على عمق مئات الأمتار تحت مستوى سطح البحر، وكأنها في أعمق آبار العالم. وعلى الرغم من أنها تبدو اليوم مدينة هادئة كفأت على نفسها، إلا أنها تمثل النقطة الأكثر إثارة على وجه الأرض بالنسبة لعلماء الآثار والمؤرخين، ذلك أن التنقيبات الجارية هنا تهمس لنا بحقيقة تغير المفاهيم، إذ تظهر الطبقات التي كشف عنها من قبل علماء الآثار أن الأثر البشري لم ينقطع في هذا المكان منذ نحو 11,000 عام. بدأت الحياة في أريحة قبل حوالي 11,000 عام من يومنا هذا، عندما استقر البشر من الصيادين وجامعي الثمار حول نبع ماء قوي هنا وهو عين السلطان. لنحاول أن نتخيل المشهد معا. لم تكن أهرامات مصر قد بنيت بعد، وكان يفصلنا عن تأسيس

روما قرون طويلة، ولم يكن لأسماء المدن اليونانية القديمة أي أثر، بل أن البشرية لم تكن قد اخترعت الكتابة بعد. ومع ذلك كان الناس في أريحا يؤسسون حياة في برد عين السلطان ونعيمها. حسناً، لماذا اختارت البشرية هذا المكان بالذات في وسط هذا المناخ الصحراوي لتخطو فيها خطوتها الكبرى الأولى؟ الجواب يكمن في أقدم قوانين الطبيعة، الماء. هذه الينابيع الطبيعية التي تفجرت في قلب الصحراء جعلت من أريحا مركز جذب في الواحة طوال آلاف السنين، وجلب الماء معه الزراعة، والزراعة بدورها ربطت الإنسان بالأرض ليولد أول مجتمع مستقر. ولكن ما يخرج بأريحا من كونها مجرد قرية قديمة ويقربها من لقب أول مدينة في العالم هو تلك الأسوار الضخمة والأبراج التي خرجت من تحت الأرض. ففي غضون العام 8000 قبل الميلاد، أي قبل 10000 عام من يومنا هذا تماما، بنى أهل أريحا سورا حجريا هائلا حول منطقتهم السكنية، وخلفه برجا ضخما يبلغ ارتفاعه 8 أمتار. وفي عصر لم تكن فيه الأدوات المعدنية شائعة بعد، وحيث كان الحجر ينحت بالحجر، فإن قيام البشر بوضع كتل تزن أطنانا فوق بعضها لإنتاج مثل هذه العمارة لم يكن مجرد نجاح هندسي فحسب، بل هو أكبر دليل على أن البشر في عهد لم تكن فيه دول أو ملوك أو جيوش بعد، قد اكتسبوا مهارة الحركة المشتركة حول هدف واحد هو تشكيل مجتمع مع مؤسسي. ومع ذلك فأن معجزة أريحا الحقيقية لا تكمن فقط في كونها الأولى، بل في إصرارها على البقاء. فالمدينة لم تبنى مرة واحدة في التاريخ وتتوقف، بل حوصرت ودمرت وهزتها الزلازل مرارا وتكرارا، لكنها كانت تولد في كل مرة من رمادها من جديد. وبدلا من أن يهجر كل جيل جديد المدينة تماما، كان يبني حياته فوق الأنقاض والذكريات التي تركها الجيل الذي سبقه. لهذا السبب عندما تغوص اليوم نحو أعماق أريحا، يفتح أمامك كتاب تاريخ يتكون من طبقات متراصة، فتجد تحت بيت من حقبة ما جدارا ينتمي إلى عصر آخر، وتحت ذلك الجدار تجد حياة مختلفة تماما تعود للخطوات الأولى للبشرية. التاريخ هنا ليس مجرد أشياء هامدة تعرض في واجهة متحف، بل يستمر في العيش على شكل طبقات في قلب الأرض. وهنا يمكن لضربة مجرفة واحدة أن تعود بالإنسان مئات السنين إلى الوراء. تتفخر اليوم العديد من المدن الحديثة في العالم بمبانيها الشاهقة التي تطال السماء، وشوارعها المضيئة، وميادينها المزدحمة. لكن أريحا تذكرنا بصمت المعنى الحقيقي لأن تكون مدينة. إن كون المكان مدينة لا يعني مجرد تشييد مباني ضخمة من الحجر والخرسانات، بل أن تكون مدينة يعني نجاح البشر في العيش جنبا إلى جنب عبر الأجيال على قطعة الأرض نفسها، وبناء ذاكرة مشتركة. وذاكرة أريحا هي أقدم ذاكرة تمتلكها البشرية وأكثرها جذوراً. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة ستروي لنا الحجارة هذه المرة حكاية أخرى، حكاية كيف يرى الناس العالم وكيف رسمت الحدود. سنتتبع آثار الخرائط القديمة ونتحدث عن السبب الذي يجعل لوحة فسيفساء على أرضية كنيسة بأهمية كتب التاريخ، لأن وجهتنا القادمة هي خرائط فلسطين الأولى وفسيفسائها الخفية. نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث في هذه الحلقة يقودني طريقي إلى مدينة مزدانة بألوان التاريخ اللامتناهية، مدينة تحمل أحجارها آثار حضارات عريقة ويحمل مطبخها نكهات تراكمت عبر القرون، ألا وهي غازيانتيب. سنكتشف في الحلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفاري التراث الثقافي والنكهات الخاصة والفريدة لهذه المدينة. كانت محطتي الأولى متحف زيوغما للفسيفساء الذي يحمل همسات الماضي إلى يومنا الحاضر. ما إن وطأت قدماي أرضه حتى كانت وكأن الفسيفساء الضخمة التي ظهرت أمامي تنطق من داخل أعماقها، وبدا كل حجر منه وكأنه يروي قصة تعود إلى آلاف السنين، حتى شعرت وكأنني تهت في هذا العالم السحري حيث تتشابك الألوان والأنماط. وعندما أريت الفسيفساء المعروفة باسم الفتاة الغجرية أمامي أحسست وكأن الزمن توقف. رأيت الحزن والحكمة في تلك العيون التي كانت تحدق بي وكأنها خارجة من أعماق التاريخ. غادرت المكان وسلكت طريقي إلى ضفاف نهر الفرات، وظهرت أمامي بكل روعتها وعظمتها قلعة الروم، روم كوليسي، المشيدة على منحدرات شديدة الانحدار تحيط بها مياه الأنهار. وبينما كنت أشق طريقي نحو القلعة شهدت كيف امتزجت الطبيعة والتاريخ مع بعضهما البعض في كل خطوة خطوتها. وعند وصولي إلى القمة جلست في صمت لبرهة وبدأت أحدق في المنظر المنعكس على نهر الفرات، إذ حملت الرياح نسمة من التاريخ التي هدأت من روحي. كان متحف غازيانتيب للآثار المحطة الأخرى في رحلة التي قمت بها إلى مدينة غازيانتيب. دخلت من أبواب المتحف وشرعت في رحلة صامتة عبر القاعات، حيث بدأ التاريخ ينكشف أمامي الواحد تلو الآخر، وانكشفت أمامي آثار آلاف السنين من الحضارات، من الحيثيين إلى الرومان، ومن البيزنطيين إلى العثمانيين، من خلال القطع الأثرية المعروضة بدقة. وكانت كل خزانة عرض بمثابة نافذة تطل على الماضي، فبعضها كانت تعرض الشاهد القبري، وبعضها الآخر تمثال لآلهة أو قطعة فخار. فكل هؤلاء الشهود الصامتون أخبروني كيف تشكل الزمن وكيف وصلنا إلى هذا اليوم. وبعد مغادرة المتحف توجهت إلى منازلي عنتاب التاريخية الواقعة في مركز مدينة غازيانتيب. وبينما كنت أسير في الشوارع الضيقة أحسست ببرودة الجدران الحجرية وعمق التاريخ، فالنوافذ الخليجية والأبواب الخشبية والساحات العالية جميعها أضفت جمال الماضي ونقلتها إلى الحاضر، إذ بدأ

إن لكل منزل وكل شارع صوته المميز والخاص به. تقدمت خطوة بخطوة متخيلا حياة تلك المنازل والقصص التي لم تروها حتى الآن. وبعد ذلك توقفت عند سوق الموج، أحد أكثر وقاع المدينة حيوية وتنوعا. وكان التجول بين روائح التوابل والفلفل المجفف والصابون الملون والمنتجات المحلية بمثابة وليمة لا يمكن تجاهلها. ثم توجهت إلى السوق الذي يقع بجواره، ألا وهو سوق النحاسين، فقد نقلني إلى عالم آخر من الزمن. وأنا أواصل تجوالي داخل السوق وإذا بأصوات الطرق تتردد صداها ببراعة الماضي في كل أنحائها، كما أن النحاس الذي يتم تشكيله من قبل أيدي الحرفيين على أنوالهم يتحول إلى تحفة فنية. ولم أكتفي بالتسوق هنا، بل استنشقت ولمست آثار العمل والصبر والعادات والتقاليد. وبينما كنت أتعمق في ثقافة الطهي التي تشتهر بها المدينة، كانت محطتي الأولى متحف أمينة جوش للطهي. ويقع هذا المتحف في جنوب قلعة غازيانتيب، ويقع في قصر تاريخي بني عام 1904. إضافة إلى أنه يحتوي على أواني نحاسية قديمة ومواقد حجرية وتندور وأفران، ولم يعرض هذا المكان الوصفات فحسب، بل عرض أيضا أسلوب حياة وذكريات. ويمكننا القول إن القصص التي سردها الدليل السياحي أثرت في بعمق كبير باعتبارها تمثيلا للعادات والتقاليد. ثم مشيت بضع خطوات نحو متحف الحمام، ويقع هذا المبنى بجوار قلعة غازيانتيب، وقد تم إنشاؤه من خلال إعادة استخدامه كحمام تاريخي. ومع أحجاره الباردة وأوعيته النحاسية شعرت بتقليد الاستحمام الجسدي والروحي الذي كان يتم في الماضي. وعندما وصلت إلى نصب الشهيدات، المحطة الأخيرة في رحلتي في غازيانتيب، غمرني شعور عميق بالاحترام. ولم يكن هذا النصب مجرد مبنى، بل كان يرمز إلى حياة ونضال النساء اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الدفاع عن أرضهن. وكذلك كان مصحوبا بدعوات تحملها الرياح. وطوال جولتي استمتعت بصمت إلى قصصهم. ووصلنا إلى قمة فن الطهي. في كل زاوية مشيت بها في شوارع غازيانتيب فاحت رائحة تختلف الواحدة عن الأخرى. كانت محطتي الأولى الأفران الحجرية، حيث رائحة اللحم بعجين الحارة ذات الحواف المقرمشة الشهية، والتي كانت كفيلة بأن تعطيني إحساس بأن طعمها كان فوق الوصف. ومن ثم في متجر لصناعة حلاوة كاتمر الذي زرته في ساعات الصباح الباكر، واكتشفت أنها الحلوى عبارة عن عجينة ذهبية اللون ومحشية بالفستق الحلبي والقشطة المتخثرة. وأصبحت كل قضمة من حلوى كاتمر رفيقة لي في صباح غازيانتيب. أما البقلاوة فكانت جوهرة التاج الحقيقية لهذه الرحلة التي لا يمكن وصفها. أما عن طريقة إعدادها فيتم فرد العجينة على شكل طبقات ويحشى بالفستق الحلبي الذي يتم رشها بمهارة، ومن ثم يسكب عليه القطر من قبل صانع الحلوى المعروف بالكاتمرجي. كانت كل قضمة تناولتها قد تمت بفضل جهد ووقت وصبر الكاتمارج. وعلى ما يبدو أنه إرث توارثته الأجيال من جيل إلى آخر. أما بالنسبة للأصناف الأخرى من الأطعمة التي تشتهر بها المدينة فهي الكباب، حيث تقدم أنواع مختلفة منها مثل ألينازيك وكوشبش كباب وصوان كباب و جورتلاك مع الطماطم والفلفل المشوي. وأنا أتناول الكباب شعرت بمهارة أيدي معديها وحرفتهم، إذ كان هناك بطل مجهول يرافق كل الأصناف، ألا وهو فستق غازيانتيب
الذي كان لهذا البطل الظهور المميز تقريبا في

كل نكهة تعد في هذه المدينة المميزة، إذ يمكننا أن نجدها داخل الحلوى المعروفة باسم كاتمار، وكذلك في البقلاوة وفوق الآيس كريم وحتى في الحساء. كانت هذه المدينة تحتضن بالفعل كل ما يتعلق بالفستق لأنه هويتها. أعزائي المستمعين، لقد تركت مدينة غازيانتيب أثرا عميقا في بذكرياتها وروائحها ومذاقاتها المحفورة في أحجارها، إذ أصبحت مدينة أشعر أنها أكثر من مجرد مكان تستحق الزيارة. مستمعين الأفاضل، لقد حان الوقت كي ألبي النداء لاكتشاف طرق جديدة وأذواق جديدة وقصة جديدة، وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نشكركم جميعا على إصغائكم، ونشكر الهندسة الإذاعية هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من يوليو تموز 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين، منبع البدايات، والحكايات المخفية، وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن تقديره الكبير لزيارة الملك تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في ظل تصاعد ظاهرة الإسلامفوبيا والعنصرية الثقافية عالميا. إذ أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان بيانا خطيا بمناسبة زيارة الملك تشارلز الثالث إلى مسجد كامبريدج المركزي ومجمعه الذي وصف بأنه أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا. وأشار أردوغان إلى أن مسجد كامبريدج المركزي ومجمعه قد افتتح للعبادة قبل نحو 7 سنوات، معربا عن سعادته البالغة باستضافة المسجد لهذه الزيارة القيمة بحضور الملك تشارلز. وقال أردوغان: نرى أن مسجدنا الذي كان رمزا للتضامن ضد التمييز والاحترام وضد الكراهية منذ وضع حجر الأساس قد حقق هذه الرسالة بنجاح كبير. كما أشار الرئيس أردوغان ملفتا الانتباه إلى التزام الملك تشارلز الثالث بالتعايش السلمي بين شعوب الثقافات والأصول والمعتقدات المختلفة، إلى أن جهوده في هذا الصدد معروفة من قبل الجميع. صرح المدير العام لشركة هافيسان محمد عاكف نجار بأن نظام المراقبة البحرية الرقمي المصنع محليا والمزود بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي تم تركيبه في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية سيعزز بشكل كبير الأمن البحري في الوطن الأزرق بشرق البحر الأبيض المتوسط. وفي حديثه للصحافة حول نظام خدمات حركة السفن الذي تم تركيبه في منطقة غازمي مارغوسا بالجمهورية التركية القبرصية الشمالية كجزء من مشروع خدمات حركة السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط، أوضح نجار بأنه بفضل البرمجيات المصنعة محليا والمدمجة مع الرادارات والأنظمة الإلكترونية وبنية الاتصالات التحتية والأبراج المنشأة ميدانيا، حقق النظام بنية متكاملة قادرة على رصد تحركات السفن الأجنبية والإتجار بالبشر والعمليات غير القانونية. وأشار المدير العام نجار إلى أن نظام المراقبة البحرية الرقمي الذي طورته فيسان يتميز بنسبة أعلى من المكونات المحلية مقارنة بالأنظمة التي طورت سابقا، قائلا: يستطيع النظام العمل بشكل متكامل مع أنظمتنا الحالية ويرفع مستوى الوعي الظرفي إلى مستويات أعلى بفضل قدراته التحليلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وأشار مذكرا بأن شركة هافيسان استبدلت برمجيات أجنبية تصنع ببرمجيات محلية تصنع في خدمات مراقبة حركة السفن في المضائق التركية عام 2023، وعززت أجهزة الاستشعار بمنتجات محلية، مؤكدا أن النظام المنشأ في جمهورية شمال قبرص التركية يعد خطوة متقدمة عن الأنظمة السابقة بفضل ارتفاع نسبة المكونات المحلية فيه. وأكد نجار قائلا: بفضل هذا النظام يمكن رصد ما يحدث هنا ومراقبته بسهولة أكبر، مما يتيح لنا حرية أكبر في العمل، كما سيوفر لنا نظام وعيا كاملا بالوضع في البحر من خلال أنظمتنا الخاصة دون الاعتماد على الأنظمة الخارجية، كما ستستفيد الجمهورية القبرصية استفادة قصوى من هذا النظام في مكافحة التهريب والأنشطة الغير القانونية وضمان سلامة حركة السفن. وأشار إلى أن شركة فيسان قد أنشأت أنظمة مماثلة للأمن الساحلي والرادار والمراقبة في تركيا ودول صديقة، مؤكدا أنها نفذت أيضا مشاريع في البحر الأسود وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. ولفت الانتباه إلى توسع فيسان في مجالات أخرى من خلال منتجات مثل محاكاة الطيران وأنظمة القيادة والسيطرة وبرامج إدارة العمليات القتالية، قائلا: ستصبح فيسان أقوى في عام 2026 مع مشاريع جديدة في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. في الوقت الذي تتفاوض فيه تركيا والمملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات منح تأشيرات السائقين الذين ينقلون البضائع إلى المملكة، استحدثت السعودية فئة تأشيرات جديدة للسائقين لم تكن موجودة سابقاً، ويعد تسهيل النقل ذا أهمية بالغة للتجارة الدولية، ولكن لسنوات عديدة كان النقل البري من تركيا إلى السعودية مستحيلا بسبب الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط. وبعد التطورات في المنطقة فتحت طرق عبور عبر العراق وسوريا، مما أتاح للشركات فرصا للوصول إلى المملكة العربية السعودية برا.
هذا وعقدت اتصالات رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية لتمكين الشركات من نقل البضائع إلى المملكة بشروط ميسرة. وخلال هذه الاجتماعات ناقشت جميع جوانب النقل ولا سيما تأشيرات السائقين مع المسؤولين السعوديين. كما أرسلت الإدارة العامة لتنظيم خدمات النقل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية خطابا إلى منظمات المجتمع المدني لأغراض إعلامية. وفي هذا السياق استحدث الجانب السعودي فئة تأشيرات جديدة لم تكن موجودة سابقا لسائقي النقل البري المحترفين، كما تم تحديد إجراءات التقديم عبر شركات وسيطة والمستندات المطلوبة ورسوم التأشيرة وأنواعها ثنائية وعبور. ومع بدء الشركات الحاصلة على تأشيرات بنقل البضائع أظهر نظام يونت الآلي الذي تستخدمه الوزارة لشركات النقل المرخصة زيادة في عدد الشحنات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية. استشهد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد كبير آخر بجروح جراء الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس. ووفقا لمصادر محلية، واصل الجيش الإسرائيلي طوال يوم أمس استهداف المراكز التي يلجأ إليها المدنيون والمؤسسات الصحية في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من قطاع غزة. وفي غارة جوية استهدفت الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد الواقع في مخيم جبالي للاجئين شمالي غزة، استشهد فلسطينيان أحدهم امرأة، بينما أصيب عدد كبير من المدنيين معظمهم من الأطفال. كما أسفرت هجمة شنها طيران مسير على مركز إيواء آخر في المنطقة الشمالية عن استشهاد فلسطيني وابنته. ووفقا لأحدث بيانات المنقولة عن المصادر الصحية والمستشفيات وشبكات الصحافة المحلية في المنطقة، فقد استشهد 7 أشخاص في الهجمات التي وقعت خلال يوم أمس في مناطق الشمال ووسط وجنوب غزة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن اندلاع حرائق في بعض محطات توليد الطاقة ومعالجة المياه نتيجة لهجمات إيرانية. وذكرت الوزارة في بيان نشر على حسابها في إكس على مواقع التواصل الاجتماعي أن العديد من محطات توليد الطاقة ومعالجة المياه استهدفت بهجمات إيرانية على مدى الأيام الأربعة الماضية. وأشار البيان إلى أن الحرائق اندلعت في بعض محطات التوليد الطاقة ومعالجة المياه نتيجة للهجمات التي شنتها إيران الليلة الماضية. كما أفيد بأن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، وأن الفرق الفنية التابعة للوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدأت بتنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المنشآت وتقييم الأضرار وإعادة تشغيل الوحدات المتضررة في أسرع وقت ممكن. كما ذكر أنه تم إيقاف بعض الوحدات توليد الطاقة مؤقتا كجزء من إجراءات التشغيل الاحترازية ولحماية سلامة المعدات واستقرار شبكات الكهرباء والمياه.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: زعم أن الولايات المتحدة تواجه قيوداً بسبب نقص الموارد اللازمة لتوسيع نطاق غاراتها الجوية على إيران في الأيام المقبلة. وأدلى مسؤول لم يكشف عن اسمه في حديثه لصحيفة واشنطن بوست بتصريحات بشأن الهجمات الأمريكية على إيران. وأشار المسؤول مستذكراً ما زعم بأن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق غاراتها الجوية على إيران في الأيام المقبلة إلى أن هذا التوسع يواجه قيوداً بسبب نقص الموارد. وألمح المسؤول إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى الأمريكية وإلى وجود قيود على القدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة.

كبيرة من الجنود أصيبوا في القواعد الأمريكية التي استهدفتها الهجمات الصاروخية الإيرانية. وجاء في الخبر أن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا في العديد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت القواعد في منطقة الشرق الأوسط، وأن معظم المصابين قد عادوا إلى مهامهم. كما أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح أدلى به للقناة التلفزيونية أنه تم التأكد من إصابة نحو 100 شخص بدرجة ما منذ 7 من يوليو تموز، مشيرا إلى أن 96% منهم قد عادوا إلى مهامهم. واستخدم بارنيل العبارة التالية: إنهم مصممون على العودة إلى ساحة المواجهة، وكانت الغالبية العظمى من الإصابات التي حدثت عبارة عن ارتجاجات خفيفة في المخ. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ادعت ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون لم تشارك مع الرأي العام معلومات تتعلق ببعض الهجمات الايرانية الاخيرة على القوات الامريكية والتي اصيب فيها عدد كبير من الجنود الامريكيين. ودعا مسؤولون أمريكيون تحدثوا للصحيفة أنه قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن، شنت إيران 3 هجمات مختلفة أخرى على القوات الأمريكية في هذا البلد، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين وتضرر العديد من المروحيات التابعة للولايات المتحدة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن جنديين لقيا حتفهما واعتبر جندي واحد في حكم المفقود جراء هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن شنته إيران في 17 من يوليو تموز. وأشار البنتاغون إلى أنه تم تحديد هوية هذين الجنديين وأن التحقيق في حادث لا يزال مستمرا. كما أعلنت سينت كوم عن مقتل جندي واحد في العراق في 18 من يوليو تموز أثناء التخلص من المنظم من ذخيرة غير منفجرة عائدة لطائرة مسيرة إيرانية. ومع حادثة العراق ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين أعلن عن مقتلهم في الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في فبراير شباط إلى 17 جنديا. النبوء الأخير في النشرة: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو حزيران إلى 5278 قتيلا، إذ أصدر خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية بيانا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصيلة ضحايا الزلزالين. وذكر رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع بمقدار 70 قتيلا ليصل إلى 5278، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 16740. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الوطنية، سجل ما مجموعه 1405 هزات ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين في 24 من يونيو حزيران. وفي حفل أقيم في كاراكاس برئاسة الرئيس الفنزويلية المؤقتة ديسي رودريغيز غوميز، تم تسليم أول المنازل إلى التي بنتها الحكومة لأكثر من 240 عائلة متضررة من الزلزالين. وصرحت غوميز أنه سيتم تسليم المنازل لضحايا الزلزال بانتظام كل شهر، وأنه سيتم الانتهاء من بناء 4000 منزل بحلول نهاية العام، وأن الهدف هو تجاوز 10000 منزل بحلول عام 2027. هذا وتعرضت فنزويلا حسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن زلزالين في 24 من يونيو حزيران بفارق 39 ثانية، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بألف خير.

أريحة أقدم مدينة في العالم. في حلقتنا الماضية تتبعنا آثار اللغات المفقودة وأصغينا إلى أصوات تعود لآلاف السنين من بين الحجارة والأبجديات. أما اليوم فتأخذنا رحلتنا إلى زمن أبعد بكثير، إلى صفحة من الصفحات الأولى لتاريخ البشرية. ننطلق نحو جغرافيا ونحو مدينة يتردد في أذهاننا معها شئنا أم أبينا هذا السؤال: إلى أي مدى يمكن أن تكون المدينة قديمة؟ لو سألتكم عن أقدم مدن العالم لربما تبادرت إلى أذهانكم أولاً روما أو أثينا أو القاهرة بقصورها الموهبة، بيد أننا نوجه بوصلتنا اليوم إلى زمن أبعد بكثير من عواصم تلك الإمبراطوريات العظمى، إلى إحدى مراكز الصحوة الأولى للبشرية. إننا نمضي إلى نقطة من نقاط الصفر التي تأسست فيها الحياة المنتظمة والوعي المجتمعي الأول على وجه الأرض، تماماً مثل موقع تشاتالهيوك في الأراضي الأناضولية. إذا نظرنا من الناحية الزمنية فأن تشاتالهيوك مكان هائل في سهل قونيا لا يزال يدهش العالم بحياته الاجتماعية الفريدة الخالية من الشوارع، غير أن المدينة التي سنفتح بابها اليوم تمتلك تقويماً يعود إلى ما قبل تشاتالهيوك بنحو 1500 إلى 2000 عام، أي أنها أقدم ذاكرة حضرية معروفة في تاريخ البشرية. إنها أريحة. تقع أريحة في وادي الأردن على عمق مئات الأمتار تحت مستوى سطح البحر، وكأنها في أعمق آبار العالم. وعلى الرغم من أنها تبدو اليوم مدينة هادئة كفأت على نفسها، إلا أنها تمثل النقطة الأكثر إثارة على وجه الأرض بالنسبة لعلماء الآثار والمؤرخين، ذلك أن التنقيبات الجارية هنا تهمس لنا بحقيقة تغير المفاهيم، إذ تظهر الطبقات التي كشف عنها من قبل علماء الآثار أن الأثر البشري لم ينقطع في هذا المكان منذ نحو 11,000 عام. بدأت الحياة في أريحة قبل حوالي 11,000 عام من يومنا هذا، عندما استقر البشر من الصيادين وجامعي الثمار حول نبع ماء قوي هنا وهو عين السلطان. لنحاول أن نتخيل المشهد معا. لم تكن أهرامات مصر قد بنيت بعد، وكان يفصلنا عن تأسيس روما قرون طويلة، ولم يكن لأسماء المدن اليونانية القديمة أي أثر، بل أن البشرية لم تكن قد اخترعت الكتابة بعد، ومع ذلك كان الناس في أريحة يؤسسون حياة في برد عين السلطان ونعيمها. حسناً، لماذا اختارت البشرية هذا المكان بالذات في وسط هذا المناخ الصحراوي لتخطو فيها خطوتها الكبرى الأولى؟ الجواب يكمن في أقدم قوانين الطبيعة: الماء. هذه الينابيع الطبيعية التي تفجرت في قلب الصحراء جعلت من أريحة مركز جذب في الواحة طوال آلاف السنين، وجلب الماء معه الزراعة، والزراعة بدورها ربطت الإنسان بالأرض ليولد أول مجتمع مستقر. ولكن ما يخرج بأريحة من كونها مجرد قرية قديمة ويقربها من لقب أول مدينة في العالم هو تلك الأسوار الضخمة والأبراج التي خرجت من تحت الأرض. ففي غضون العام 8000 قبل الميلاد، أي قبل 10,000 عام من يومنا هذا تماما، بنى أهل أريحة سورا حجريا هائلا حول منطقتهم السكنية، وخلفه برجا ضخما يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، وفي عصر لم تكن فيه الأدوات المعدنية شائعة بعد، وحيث كان الحجر ينحت بالحجر، فإن قيام البشر بوضع كتل تزن أطنانا فوق بعضها لإنتاج مثل هذه العمارة لم يكن مجرد نجاح هندسي فحسب، بل هو أكبر دليل على أن البشر في عهد لم تكن فيه دول أو ملوك أو جيوش بعد، قد اكتسبوا مهارة الحركة المشتركة حول هدف واحد هو تشكيل مجتمع مؤسسي. ومع ذلك فأن معجزة أريحة الحقيقية لا تكمن فقط في كونها الأولى، بل في إصرارها على البقاء.
فالمدينة لم تبنى مرة واحدة في التاريخ وتتوقف، بل حوصرت ودمرت وهزتها الزلازل مرارا وتكرارا، لكنها كانت تولد في كل مرة من رمادها من جديد. وبدلا من أن يهجر كل جيل جديد المدينة تماما، كان يبني حياته فوق الأنقاض والذكريات التي تركها الجيل الذي سبقه. لهذا السبب، عندما تغوص اليوم نحو أعماق أريحة، يفتح أمامك كتاب تاريخ يتكون من طبقات متراصة، فتجد تحت بيت من حقبة ما جدارا ينتمي إلى عصر آخر، وتحت ذلك الجدار تجد حياة مختلفة تماما تعود للخطوات الأولى للبشرية. التاريخ هنا ليس مجرد أشياء هامدة تعرض في واجهة متحف، بل يستمر في العيش على شكل طبقات في قلب الأرض. وهنا يمكن لضربة مجرفة واحدة أن تعود بالإنسان مئات السنين إلى الوراء. تتفخر اليوم العديد من المدن الحديثة في العالم بمبانيها الشاهقة التي تطال السماء، وشوارعها المضيئة، وميادينها المزدحمة. لكن أريحة تذكرنا بصمت المعنى الحقيقي لأن تكون مدينة. إن كون المكان مدينة لا يعني مجرد تشييد مباني ضخمة من الحجر والخرسانات، بل أن تكون مدينة يعني نجاح البشر في العيش جنبا إلى جنب عبر الأجيال على قطعة الأرض نفسها، وبناء ذاكرة مشتركة. وذاكرة أريحة هي أقدم ذاكرة تمتلكها البشرية وأكثرها جذوراً. أعزائي المستمعين، في الحلقة القادمة ستروي لنا الحجارة هذه المرة حكاية أخرى، حكاية كيف يرى الناس العالم وكيف رسمت الحدود. سنتتبع آثار الخرائط القديمة ونتحدث عن السبب الذي يجعل لوحة فسيفساء على أرضية كنيسة بأهمية كتب التاريخ، لأن وجهتنا القادمة هي خرائط فلسطين الأولى وفسيفسائها الخفية. نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف الثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث في هذه الحلقة يقودني طريقي إلى مدينة مزدانة بألوان التاريخ اللامتناهية، مدينة تحمل أحجارها آثار حضارات عريقة ويحمل مطبخها نكهات تراكمت عبر القرون، ألا وهي غازيانتيب. سنكتشف في الحلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفاري التراث الثقافي والنكهات الخاصة والفريدة لهذه المدينة. كانت محطتي الأولى متحف زيوغما للفسيفساء الذي يحمل همسات الماضي إلى يومنا الحاضر. ما إن وطأت قدماي أرضه حتى كانت وكأن الفسيفساء الضخمة التي ظهرت أمامي تنطق من داخل أعماقها، وبدا كل حجر منه وكأنه يروي قصة تعود إلى آلاف السنين، حتى شعرت وكأنني تهت في هذا العالم السحري حيث تتشابك الألوان والأنماط. وعندما أريت الفسيفساء المعروفة باسم الفتاة الغجرية أمامي أحسست وكأن الزمن توقف. رأيت الحزن والحكمة في تلك العيون التي كانت تحدق بي وكأنها خارجة من أعماق التاريخ. غادرت المكان وسلكت طريقي إلى ضفاف نهر الفرات، وظهرت أمامي بكل روعتها وعظمتها قلعة الروم، روم كوليسي، المشيدة على منحدرات شديدة الانحدار تحيط بها مياه الأنهار. وبينما كنت أشق طريقي نحو القلعة شهدت كيف امتزجت الطبيعة والتاريخ مع بعضهما البعض في كل خطوة خطوتها. وعند وصولي إلى القمة جلست في صمت لبرهة وبدأت أحدق في المنظر المنعكس على نهر الفرات، إذ حملت الرياح نسمة من التاريخ التي هدأت من روحي. كان متحف غازيانتيب للآثار المحطة الأخرى في رحلة التي قمت بها إلى مدينة غازيانتيب. دخلت من أبواب المتحف وشرعت في رحلة صامتة عبر القاعات، حيث بدأ التاريخ ينكشف أمامي الواحد تلو الآخر، وانكشفت أمامي آثار آلاف السنين من الحضارات، من الحيثيين إلى الرومان، ومن البيزنطيين إلى العثمانيين، من خلال القطع الأثرية المعروضة بدقة. وكانت كل خزانة عرض بمثابة نافذة تطل على الماضي، فبعضها كانت تعرض الشاهد القبري، وبعضها الآخر تمثال لآلهة أو قطعة فخار. فكل هؤلاء الشهود الصامتون أخبروني كيف تشكل الزمن وكيف وصلنا إلى هذا اليوم. وبعد مغادرة المتحف توجهت إلى منازلي

عنتاب التاريخية الواقعة في مركز مدينة غازيانتيب. وبينما كنت أسير في الشوارع الضيقة أحسست ببرودة الجدران الحجرية وعمق التاريخ، فالنوافذ الخليجية والأبواب الخشبية والساحات العالية جميعها أضفت جمال الماضي ونقلتها إلى الحاضر، إذ بدا أن لكل منزل وكل شارع صوته المميز والخاص به. تقدمت خطوة بخطوة متخيلا حياة تلك المنازل والقصص التي لم تروها حتى الآن. وبعد ذلك توقفت عند سوق الموج، أحد أكثر وقاع المدينة حيوية وتنوعا، وكان التجول بين روائح التوابل والفلفل المجفف والصابون الملون والمنتجات المحلية بمثابة وليمة لا يمكن تجاهلها. ثم توجهت إلى السوق الذي يقع بجواره، ألا وهو سوق النحاسين، فقد نقلني إلى عالم آخر من الزمن. وأنا أواصل تجوالي داخل السوق وإذا بأصوات الطرق تتردد صداها ببراعة الماضي في كل أنحائها، كما أن النحاس الذي يتم تشكيله من قبل أيدي الحرفيين على أنوالهم يتحول إلى تحفة فنية. ولم أكتفي بالتسوق هنا، بل استنشقت ولمست آثار العمل والصبر والعادات والتقاليد. وبينما كنت أتعمق في ثقافة الطهي التي تشتهر بها المدينة، كانت محطتي الأولى متحف أمينة جوش للطهي، ويقع هذا المتحف في جنوب قلعة غازيانتيب، ويقع في قصر تاريخي بني عام 1904، إضافة إلى أنه يحتوي على أوان نحاسية قديمة ومواقد حجرية وتندور وأفران. ولم يعرض هذا المكان الوصفات فحسب، بل عرض أيضا أسلوب حياة وذكريات. ويمكننا القول إن القصص التي سردها الدليل السياحي أثرت في بعمق كبير باعتبارها تمثيلا للعادات والتقاليد. ثم مشيت بضع خطوات نحو متحف الحمام، ويقع هذا المبنى بجوار قلعة غازيانتيب، وقد تم إنشاؤه من خلال إعادة استخدامه كحمام تاريخي. ومع أحجاره الباردة وأوعيته النحاسية شعرت بتقليد الاستحمام الجسدي والروحي الذي كان يتم في الماضي. وعندما وصلت إلى نصب الشهيدات، المحطة الأخيرة في رحلتي في غازيانتيب، غمرني شعور عميق بالاحترام. ولم يكن هذا النصب مجرد مبنى، بل كان يرمز إلى حياة ونضال النساء اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الدفاع عن أرضهن. وكذلك كان مصحوبا بدعوات تحملها الرياح، وطوال جولتي استمتعت بصمت إلى قصصهم. ووصلنا إلى قمة فن الطهي. في كل زاوية مشيت بها في شوارع غازيانتيب فاحت رائحة تختلف الواحدة عن الأخرى. كانت محطتي الأولى الأفران الحجرية، حيث رائحة اللحم بعجين الحارة ذات الحواف المقرمشة الشهية، والتي كانت كفيلة بأن تعطيني إحساس بأن طعمها كان فوق الوصف. ومن ثم في متجر لصناعة حلاوة كاتمر الذي زرته في ساعات الصباح الباكر، واكتشفت أنها الحلوى عبارة عن عجينة ذهبية اللون ومحشية بالفستق الحلبي والقشطة المتخثرة، وأصبحت كل قضمة من حلوى كاتمر رفيقة لي في صباح غازيانتيب. أما البقلاوة فكانت جوهرة التاج الحقيقية لهذه الرحلة التي لا يمكن وصفها. أما عن طريقة إعدادها، فيتم فرد العجينة على شكل طبقات ويحشى بالفستق الحلبي الذي يتم رشها بمهارة، ومن ثم يسكب عليه القطر من قبل صانع الحلوى المعروف بالكاتمرجي. كانت كل قضمة تناولتها قد تمت بفضل جهد ووقت وصبر الكاتمارج، وعلى ما يبدو أنه إرث توارثته الأجيال من جيل إلى آخر. أما بالنسبة للأصناف الأخرى من الأطعمة التي تشتهر بها المدينة، فهي الكباب، حيث تقدم أنواع مختلفة منها مثل ألينازك وكشبش الكباب.

kebabı ve soğan kebabı ve cırtlak mع الطماطم والفلفل المشوي. وأنا أتناول الكباب شعرت بمهارة أيدي معديها وحرفتهم، إذ كان هناك بطل مجهول يرافق كل الأصناف، ألا وهو فستقي غازيانتيب، الذي كان لهذا البطل الظهور المميز تقريبا في كل نكهة تعد في هذه المدينة المميزة، إذ يمكننا أن نجدها داخل الحلوى المعروفة باسم كاتمر، وكذلك في البقلاوة وفوق الآيس كريم وحتى في الحساء. كانت هذه المدينة تحتضن بالفعل كل ما يتعلق بالفستق لأنه هويتها. أعزائي المستمعين، لقد تركت مدينة غازيانتيب أثرا عميقا في بذكرياتها وروائحها ومذاقاتها المحفورة في أحجارها، إذ أصبحت مدينة أشعر أنها أكثر من مجرد مكان تستحق الزيارة. مستمعين الأفاضل، لقد حان الوقت كي ألبي النداء لاكتشاف طرق جديدة وأذواق جديدة وقصة جديدة، وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.